0: Le manip. Foyeur.
1: Si on s'éloigne trop les uns des autres, nos radios ne capteront plus.
2: Restons groupés, restons sur la radio Super Larsen.
3: شوف على لا عبروني علاش اللعبه ترمي لها الفلو علاش لازم من حبيبي تويست علاش لا ما تغنى في العبر كنشوفوا البلاعها
4: لا